اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif başlıyor.

0: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
2: Vuslat FM 101.1